Çetana vay vay vay vay vay vay vay Baharem halefe vilay vay vay Çekabra baharem halefe vilay vay vay Espe babe mispe ye Girene bin kurtikan u mesina Ebara girene bin ser afre kure dber gila vay vay vay vay vay والله بلادي خوش ميرين يا صلاة بسالة بخازي بيان لم بودي سالة طالة

ولا لي شال بلك يا برفال زيت شي وابال شغل يا بان اخر يا ابني كشكي خشي كرسي حب كبري خداني سيت الاخر سرداني تشت اخر برداني سري بهار عود فاشا فايده دوام يا نحمال شون شفر امر

سر اسره بلا ببارکا مسو عمر الغراب سردار جيائي والامر اجل اقرالك يدل ختف لايت في شاي قابل موات روجي عيدان الشاي اقرالك يدل من اجل اخر البشا خويا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عيني قيل سلم برجا ميا شقو شمال دجو تيريج رويد لاب شبالا مكاري غزالا تيرال خويا مدلا وكوبان دكرتقو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي تشاوي تبشروني ترجاج لي

0: الحيوان قولي ذي راني كالي كيوي على مش عود الزنيرة وعلى زنيرة حيوان
1: بكان كاكو بكان
0: اوه جورواني كابل دلو علو قراجني ويرم دون زبدي شاب سر شاغ ذاي إلو زيبان ذهمي خال أهمي ميلة حيوان مديسي سوار سوار بوني الملاز قرات تورا شير سواري بيشنا سدي خيالتا سواري سلبي سوار فتلاي سواري الداوية داجو چوين چوين اكيزو يا شيل بلات الرشقار رزاي سوداوي سودا كويني را حيوان حمزو يا حسن سيدنا بعد كري قول رزاكي از بقربات تنزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي ابز ما اني را حيوان رزاق سيدنا قال اسد الفتولا كرقازي قو اميروج بركوما شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشا يا اسحدي انا يارا امي سبيل من عزر عزير سبن جابا بخوي تيلي رشقال مصطفى يكال اميرا قرم القاشا ويشعب قلين ابو كيس هل بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرينا هل كان يخونا بدا سيقيزي اخو بقرا بدا ميرا هيو ديران ديران ديران ديران ديران ديران اسد فتولا رزا حسي صوري مالا بابي خبتاني مهي اهي ابي اهي اهي اهي اخي واي ليلي قولي فاتمي ربني شوية كاجكي ويرام شوز إلو زيبار ذا قلو بسمي مال خرامو سرزيرا واسرزيرا حيوة إلو تبالا خضيجة خرابري لبايا آبا جورواني كابل جرجني ويرام دلو علو تصير قبض اونزة تشاب سردا شاغداي ملي سي سوا سوا من املاز رازير زيرفتين فناني بايا هيو سواري بيشي نسدي خيلت سواري سلفي سوارا فتولا سواري لداوية داجو شوين شوين آگيزو يا شيل بلا تيل رشقار رزا يا رب نزيب أبا كيلنا ملا يبسكي عبيد شارتل يا بزير عجم لخرات تفكر داي حمزو حسام سيدن قابل كري قو رزاكي از به قربان تو نزانی که از اینجا برید باشد مغلی پزه باوی بابا یا حیوان رزاق سیدنگا باد گرسد و فتولا یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفى عزیز الحسن پاشا یا صدی امیار کال بابا یا حیوان امیر سبیر ملازگرا زیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفى گرم القا شویش یا بقلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خورا بده سقیزی خوابش کیفی رابد میرا یا حیوا دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرس اگی تی مال باب خورا بنه هی ای اب بم دیرا وای نه ای گلی فاطمه ربانی ابرال من هاتاش راس بی بنا باي كذا خرا باكي دينا باكي دينا هيو بلا لبنا سلفت له رزا حسي اجي تما لا باي ربنا خذ لنا خنا ربنا زين مدي سي سوال سوال من الملاز غرا تورا جيرينا تبالا خذ سوال بيشينا سدي خيلت سوال سلف سوال فتلاي سوال الداوي داجو چوين چوينا كيجو يا شيل بلات الرشقار رزايا جيشو كافي رشيني بحواضي خذ رشينا تبالا خذ كوستك راس حتى زير زير بسرقا شازيني خذ اذا حاجين اهيو فناني سيقري خذاين تبالا خذ حمزو حسن سيدنا لكو ما شويش اكل خيرينا امي قو رزا وفتو الله بكجن اسادي خيل الدين بقرم راس دائرا شواتا سير ابين اهيو بو کمالی سری خواب نگر جو خواه شری نگومت معلوم ای به مرد مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تی مال باوی ممدر جگری خواه گوونن پیاش دایره شوا تصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال باوی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خواب حجی حسبی میدان تین ناو مالا اشترا شام خوزینی والا زنگو بخونه احیو پیای مال بامی مگولی بر خیل خلاما کشتونه پیای به ناو نیشان حسن حسين علي محمد حمد وزابا اتزا ديل قرسنا داخس المناظرة تبرا ادشارينا ربنا زيب دن بيجي سبيب كن كلام مقام رجوات ميلان حاكم هاروني ايوان اخوذي لخوال الحفظ وعبا قرينا ايوان ديران ديران ديران ديران ديران ديران اسد فتلا رزا حرسي سواري مولا بابي خبتاني مهي ابي هوي هوي هوي اخي اي ديران ديران ديران ديران ديران ديران ديران ايوان ولي ديران سيد لي مقلب راخذي براس رحمنا والا رحمنا والا ايوان ازیم دستی حسی اگی تمال باوی خواب گرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستیای حکومتی در باز کرن نافد والا حالا بالا خواب دیم شمینی حرچی حسمی میدان تیر ناو مالا اشتر رسو امو خمزینی بس منگ زنگو امو خون ازینی والا حیوائی ماتي مارومي خير خلاما كشتن بياي بناب نشان حسن حسين علي ومحمد حمزو زواي تزايد وزواز هردان بخير الحشر مالا هيوه ديران ديران ديران ديران ديران هديد قولي ربني تراب مستريخ وكورجي حق وزانة دون زكيرا شواجابكي نبخي راتيا بلكزيكي ويرا مال عمر مال شويش لهواني نقرا شيران ميرا هوي ابي هوي يوم خير

زوه شباب شابين بين افريكان صوتي دهات نزولين شن خارين من هم دابون لنا والا واويلي دس ميزا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جتره نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريات تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن